عوجاي كحومة تونسي من نور أفريقيا من ولد الدقباجيل طنطو أمريكا قريوكم تاريخ من كبسة لاميكار ما تقارنشي لهريسة يا بستي بالبابريكا شو أسوي تونيزيان نحبك يا وطن تعيلي فوق

ديك من كارتاج المناطان والجمهور الضم وبلادي بالروح والدم وتونس بين الامم ديما يرفرف العالم حنا بعل فيوله رجاله وفحوله ونمركي والقوله وندخلوا فيكم غوله ونبلوا المريوله يا مهبوله تونس في العلالي وديما اللولة وعزه وافتخار ونجيب انتصاري وتمثل الحريه لبسوه السفساري توانس رجال والباقي كله لعب ذراري والبلاد حفالي وسهره لل